صلاته دائما آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيع وابعد سواد من محمود الذي وعده.